العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ورسوله وعبده محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحاب الكرام الأوفياء والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ọpẹ́ fún Ọlọ́run bọ́bọ́ Ọlá. A dúpẹ́ ní ẹ̀kan sí apá ẹ̀rọ pẹ̀lú gbólóhùn.